أنا بلوتي إيه؟ أنا بلوتي سيسا سيسا أوكي ميرسي كونيير سوف أتندي notre keyboardist notre maestro Wilner maintenant écoutons ensemble.